زل وبرج النهرين كدرسي سريد نجي ويارك بنزورنو أدرما بيانكو زماي